0: 1996, انا اكره سفوق فوبيا عند انا اكره سفوق ان كان كانت ممكن اكره بكير انت سما بوينو امجو وكان في انت اد تاب سيمبا اما بني انا اكسيدنت اكره بكير انت اتنك با هو مبدا انت سيرو انا بكير انت سما بويا اما كان في دغري ان تيكن انت ما تجوك تشو على تشيك باك ارنا كانوا ابا با فاس نو انت ني اما دروفي اسو نابي اما دي جيتني فاس نو اكا هات فو ابا تان سي انسو ادي امسا وتنا فيكي كيا او تو بو اما كونو اك ني ابا فو نو ما هاي اكا هات فو اك ني تا تا نو اتي بارينا اركونا ويرو اكسي تمات اك ني تشانس انت فاس ارنا انت ني انسو دي اما كا هات فو اوي تا انسو انت ني انسو
1: Na two teams no why na how can power through.
0: Two teams here I can have to go. Your boss mama Jamie said for na I can have to go. I want to can our so the call you so na I can have to go pressure as the market.
1: Me da sipi mesa ba ho in chekra.
0: Boss mama tinya.